من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang, képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. Ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur bu dul yalla mom rek la, amul kenn kuñ koy bokkalel. Te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la. Jotal na li yalla tegon ci loxom, matal na itam wëlëre ba laye biir na xet wi, wuñi na njaqareli, jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko. Kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom, yalla nako yalla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wam solo jamoodi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam. Li ci nek ci ay ngeenel, li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيرا يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي. نيني تام نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد. نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bidaal té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal. Kon yalla nañ ci yalla mussal. Qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يوني نيون فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li mu joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك نيني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal muma gënal fa in zitta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonent bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardin as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara

للتأمر بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبه الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوبار إذا سلط الله عليكم

تكون أعبدا تكون أشكر الناس معنى نغا دويلو سو دويلو يا يغنو منا سنت يالا نيب سمبن خريب

إلا الله بخن أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتكم. يتوى صلى الله عليه وسلم نينا بريلين بقندي وخلا إله إلا الله بلا بزينة وأملو دفسين تقنتك لا إله إلا الله بلا دوتك ما تنجرين كي النخ بستنينيو

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخاو تي بونتي بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ يي.

ከያ ቱረክ ፈንጅብሪል ነደረት አክሲ ንሙኝ ለይነ የነንቲቢ ያ ሙሐመድ ربك يقرئك السلام ولك يا محمد صبرهم

يسيرك كما أخر نوح النبي الله. ملكو سبر مينا سورة نيخي مقدر سفن نمقدر ونفن يرنتي على نوح يرنتي بينكو وما بعد هذا يا جبريل وابو سمفن قدي بطرني أتو يرنتي على نوح يا نسي توك منيكو خنادي منيكو كمين تنياك كي نرغو دفتي نك مني لولو دلون سيدنا موسى عليه السلام نفتي رواية وخلني بملاك من يوي دي جر روحم رغال دي دفل تخون من بك ملاك من ببت بفوق دي وخل ودل بشي لنكو من كت سواجي رغال دي تخنا وطرق ما تحس بسام بيت بخونا يام yalla ne ko demal ngane ko mu jël loxom tek ko ci digg gënaaw nak loxo bi ubbi yépp ci kawar mu dundal ko ci at bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa yonent yalla Musa daf ñu ko suñu ko dundé ba nopp li ci top li ci jëgu mu ne ko dé mu ne ko kon na ko fat jété mu melni kon ñoom ñittu yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yégué rek mu yëg la waaw soko baye xel mu baye la xel ñi kon yentu sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wi ci boromam motax yentu bi ne ko ya akhi ya azrail uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al-umr muntaha aliku yow sama mbokk yow azrail dig na ci yalla ni tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sesna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh mu wuy ci sama borom fofa ja sasa ci la malakul mautu ma commencé di xëc ci ruh nga dalé ko ci barami tanki ya di ko xëc di ko rocc mu ma sey bëcc ko mi ya wax bi la wax ma alladhina an'ama allah معنى جلس مروح ما أنك قاعد نحمني يلا دفلنا لنخيول

صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعنه أنه قال حياتي

الأوخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلني أنا لا إله إلا الله لأنا مويسما تتا مويسما الشتو بلا خملي كجدوكو.

البروج هي نك في السمان يلاني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروج هي نك في السمان فكل نوع أبنيار متخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. لأنني دروسي نكتبه أسمان لأي برد يجيمي فكل أكيار وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله. لأنني فلوكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب نمي ينغتو جي barke la ilaha illallah motax ñune bepp ligay buddi bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gawa nangu ñune itam gis nañ ni

إلا الله محمد رسول الله نينا بما ديكي واخبوكو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا يونتي بيتي با واخ لولو موجو جيمبت اك نغم سي سما خول مالا عثمان.

جاخلی دی پا ذکر نخ یونس علیه السلام یونس بمونی که چی بیرو جنو نک فان جاخلی که چی سکن لندم یوتر لا اله الا الله لدون ذکر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كون مودي بات توحيد بيغا خامني يونتي في جيتو وون ييب تي لنو ليغي تي لا نيو دان فاجي سيني هاجو بو ني امي نقام ولا ني ام تي سيتم تي لن دان سوكاندي كو بور سيني تي سو ونيكو موتاخ ني كيب كو خامني امنا هاجو فا يالا موتوك تي اباب بو نيت nena mu jang

0: سيدي حاجي مالي سي وحنا
1: لينا
0: يلا دي أم نجي وانتي لول كي جامع ميسوري ولين لينا بون نجي أندون ريك داكور كينا يلا لين بين ويسحل باتو لا إله إلا الله ميدوك شنيوم يلا فينيو لين كي جمم جوازين أي ويجي سي يلا نمين نبونيو ندار لدول سيني توحيد موبيرو سيني توحيد موبيرو kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنة بنيوم سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي وسعتي سيني مبوك مو باخ مي دي هادي واد الدين قدنا اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نيو كو واخا نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخاوايام افاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو ماني ديفال سو مونو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو ماني بول ديف سو مونول بول جيم ndax musiba rek mo la cey fek mo melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawé ligéy bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu tedd tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi bu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñun yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sop yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ciofelam ci yonnati bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله فعليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيكو تاغ بونو تاغ يونتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتين لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mune donte sax ki tag gor gor lu na ba def lamu man mune ndax yalla mo tag yonenti bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu ci tag yonenti bi
neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wonne tude burda neena bur'a len ko woron tude minit qasida biñu woron tude burda moy banas su'at nax ala khalay waykat buñu wax ka'b ibn zuhayr mo massa tag yonent bi summi mantom jox manto bobu lañu tude burdu bi ñune nak jekul ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñune burdu bi liñ ko warona tudde modi bur'a bur'a moy ak wer ñune li tax nak ñu war ko tudde bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam be yépp dal di dee maanaam dafa paralysé woon messe yépp tëli ci faj kenn mënu ko faj wante cofeelam ci yonent bi tax mu ne suma jëlee sama xalima def tawassul ci yonent bi taggu ko yàlla mën na teggi feebar bi mu ma teg wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yonent bi feeñu ci gént daal di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daal di jël mantoom bu tedd ba daal di ko koy muur neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba denc moom mu wér ci saasi.

Alen ko ronef tudde mudi ak wer ñu nak siwna lol ci qasida bi ñu koy ubbe alhamdulillah munshil khalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtari fil qadami maana dañu wax ne way kat yu ñëk yi baaxu wuñu woon di ubbe seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يونتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم جسين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أك مباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi ginaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñam ak sahabaam julli sinen ci katunu yalla ak la xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Valérie. Mbokk julit yi, tey dañu bëgg waxtaanee

روی دفعون چه دمینی ارکان الاسلام الخمس نتخی الله وقت نکنی ادری نتخی الله وقت نکنی وار نتخی الله وقت نکنی جخ ادک نتخی تم الله وقت نکنی اجمک کن فلسفه بیل نسخ لب پر وقت آنکو مودی حكمة بتاح يلا ديك لي يويو شريعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة لأن الله غني عنها والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث بكي جلدي يفنني برمب سبحانه وتعالى يونلنا أي فصوني جاموين ينكور جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu teureul pour ñu jaamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla da nga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhira ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jubli ca bind ga moo di pour ruu ga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dundu googu sa ruux dundu moo koy may kattan gu mu jegee yàlla loolu itam moo koy may garat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àlaxira.

tukki bo xamni du tukki moy bo ñaané yalla nañ néna ñaanu ku ñu togn waaw en ci da na wax né moy timi ku lay ñaanu ku ñu togn nax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga ak ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga ak ku ci ko niir yi néna lu mu yagg yagg yagg gis nga yalla dama am ñaan ndax ñaanu ko ñu toll yalla daf ko ñaan mu ngi ñu ko sama ñu sallam neena salatun yudriku bihinna al-abdu raqaib ad-dunya wa ñene ñett ngi ne yo xamne jambi mën na ci amé xamanté ci aduna ak al-akhirah نينا أفضل على البلد يا ريتك المسلم يقولون نينا لولو ديتك نينا يا الله أبين الخير والفيت أدنى أبين الخير والإتمت الأخير نينا والرضا بالقضاء نانقو دبلوك يا يا الله تتعون دنانقو نينا لوليتم لبي ورن يا الله دفن اللي بيخن في جالنا دفن لك الأخير لن يتنوى الدعاء في الرخاء ليه برم ألم سدر جيخو يعني ما يلا ألم ما يلا منه ما يلا يدعو تبارك الله يتك نينا تجور دن يوك دن يعني يعني بس بنا لك ليه بنا يعني يعني بنا ناو تيمي برين يعني لك الكرانة فاتم يلو دن يجي في جاكب برق مباقي جور من الفاتم ci def ko xamne day dama dama dem bu ko yalla duggé sax bu ko dem ci dafa nangu am ba la dem so do dem ci jakk yi so do dem ci ci nit waaye niki yalla may la ala ci bari da fay fakk di ko diko ñaan ci xew bu bu la def niki lu ni tam dafa am lu ri ni def ci nit ñu telefon yusafina nak wudd akhi وسلم عليه إذا لقيته وتوسل له في مجلس وتدعوه بأحب أسمائه ينتهي صلى الله عليه وسلم لنا علم تجكم جميع لا نكو أن الجنة تجكم يوم لا ندبي تخم جنة بك ندبي تخم جنة بك جنة فوق ci aduna wa du ñëk bi modi bu le yalla maye dëkk lu bu yiw neena taxé nga mo premier bi bu ñaarël bi moy bu la maye kër gu yaatu du ñëpp ko ay bu le yalla maye kër gu yaatu neena lolé itam tarangay julit bi la ci aduna néna itam ak warway bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naru goor wante légui ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkando bu yew yentib sallallahu alayhi wasallam néna ñett yi de tarangay julit bi la kon ñett yoy julit ci julit rek la jekk صلى الله عليه وسلم نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنجني نين كبكك اللامبو يتجكوي نين يالدن لكرل إلك كسوف عرشم ci bis ba nga xamanteni benn ker amul budul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp
entib sallallahu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد التجاني نداو دلو سي نتي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

0: dunya
1: yalla lañu yakkar
0: dunya
1: yalla kenn la
0: dunya
1: alhamdulillah
2: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي يننتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام dëllu ci nañ ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. Ñu and ak seen bokk seen xarit Abdia tay nak dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo, ndax ci aljuma yi wessu yëpp ñu ngi doon wax.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني لو دلسينا تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب في سين إميسيون كلمة الحق

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دلوكاجي سن خريط سن صوبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يالا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أن لك سن خريط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جوليدي مبوكي دغلو كادي سين خريط سين صوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delusi nen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor service yalla diko doxal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك ديملوكادي
1: سن خريط سن سبتي
0: شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة جكتنو يالا أك مخم جسن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب